كيف تسمعها بوينت 23 تبعت مساج فوق واتساب فوق 9909102 بالكلمة بو ينها نقبط اللي جاتة ترند من دوك الناس اللي هيبطوا للكلمة بو وهنتي قليلك الباير بليتي باش مرتارا للبو لايف ان كونسيرت على 60 سنة انيفرساريو في 12 سبتمبر جوا لمفسسة آلي وقطع التنتل ديك الدسكة سوا دمي سولو اون منوتو تابو كيف تسمعها؟ اكتب الكلمة بو فوق واتساب فوق 9909102 وبطل الميديا تمنت

واحدة من تاف فورنر ارجنت فوبيزي 100.2 مي كلير اللير بافيلودو باي دوي نشتيق نيت تنكي عفنا الماريا اج باتت لي اج بديت نيت إما منعرفش يكينا فميم شهاتم برا بحالسا يوم نهبا الشمس يو وشايينا يو ستريس اتي كولي سوجيك تراس izziet regolari, mux dak li ma tistax tistaporti, himma li kunek uncomfortable, on innu tani, like kul darba li forsi murna aħda jixxem, sunbathing, issa jena muxi wahda li namel xie sitzijat fi xemx diret sawa, pero still, jisa tiġi trigger dizziet, pero ġili anka wara ġurnata, ġili jaqbadni ġiħta ras, bdejt nejt imma xini dil-ħagġa minn fej forsi akkumulazzjoni ta' kollox, Marija, ekxie li naħseb, قالت لي اها شهاجة لي يستي كونتين وفيري هي ام قلتي مش هتنامل قالت لي يستي كون مش هتشرب بزيت الماء and I'm like oh yeah شهاجة that's exemplary للماء الماء اريد نشرب بزيت الماء فيرا فيرا وباليسة جفيري سخانة يهرش حفن زيت عرق من المطريت so I need to drink more so you can tip هالي اسمها من ماريا هي اشرب بزيت الماء this

تعمل فتيت اكسرسايز من ارماتيري طيب اللي تنزل توم وتعمل فيو لابس تقعد تنزل وتيلا دا شيء تقدف الفوق والاسفل ايوة لحيار ازرشيتسي اللي وهت يستيامه في الوقت اللي قاتي زبروه وفريسك اتيار وقاس اتيندونا وناتورالمنت هو ازرشيتسي فانومنالي قال دان الزمين تسنا ملا تنسوش يك يستيكون متى تنزلو تومو تعملو دا شيء لابس الفوق والاسفل في تكونوا ادي Albert Galdesmanco, Nepal Sairin Sasebai, Miss Sissa, Wilson Phillips, Hold On.